0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا نساء مريم، يا مريم الله، صلي يا شيلة الآن وفي ساعة موتنا.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة

0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاء الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: المجد للآب والابن والروح
2: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
3: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Oh Jesús mío,
3: perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas.